لحزة الإشراق حالي كسيفة حسى ربي يجازيك. بنات المدارس وعدكم الرماي ينطاق ولا شك يا الحلوة.

وسولف مع البواب علشان الاقيكم. دمعي على خدي وبصل حشا صفاق والقلب يطفخ كل ما حل طاق.

ويلي على نجل العيون لك حالي ويلي على نجل العيون لك حالي من يوم لاقاني واخذ روحي معاه حلو بلامك يا جوب ليا